0: بالي عايش في السويد طول عمري، بالي 32 سنة في السويد. أنا مصري،
1: عندي 33 سنة.
0: خلينا نعيش وشغلنا في الشركة.